0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga daripada kesesatan dan syirik, serta lindungilah kami ya Allah daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariatmu. Kurniakanlah keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kami dan seluruh umat Islam di mana jua mereka berada, serta pemeliharaan dan perlindunganmu daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Ya Allah, bukakanlah hati umat Islam untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu dan menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat malas dan bakhil, serta suburkanlah rasa kasih sayang dan satukanlah hati-hati kami dalam keimanan dan kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا لرس كان صاف بنه كان صاف توان توان حاذوا بين المناكب والأقدام أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر

0: Astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim, astaghfirullah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, ala kulli shay'in. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli shay'in. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Alayka ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا تامة. واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا ذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهد شبابنا ونساءنا واجعلنا سببا واجعلهم سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم
1: إنه ومنكم تكرم العاقلين. Demikian itu tadi siaran langsung khutbah dan solat fardu Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, Masjid Negeri Selangor, yang telah disempurnakan khutbah itu tadi yang berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Muhammad Farhan Biwajaya dengan tajuk yang dibawakan pada minggu ini, Merdeka Daripada Belenggu Kerakusan. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung itu tadi, jangan lupa anda juga boleh ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat pada 6.30 minit petang nanti, dan semoga kita beroleh manfaat bersama daripada khutbah dan siaran solat Jumaat sebentar itu tadi. Saya Muhammad Hafiz Rizwan mewakili tim penerbitan Selangor FM merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Seterusnya, terima kasih kepada unit siaran luar RTM serta muslimin-muslimat pendengar setia di Selangor FM yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang akan datang. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, dan kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan Ida.
2: Ya, terima kasih Hafiz untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 101.9.

الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله، kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga daripada kesesatan dan syirik, serta lindungilah kami ya Allah daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariatmu. Kurniakanlah keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kami dan seluruh umat Islam di mana jua mereka berada, serta pemeliharaan dan perlindunganmu daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Ya Allah, bukakanlah hati umat Islam untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu dan menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat malas dan bakhil, serta suburkanlah rasa kasih sayang dan satukanlah hati-hati kami dalam keimanan dan kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
2: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.